كانيش كنا سماكي خلات كل كناك سكي روما كيبان هاروم تأسيب خنيا لما يكون تيم بيخي شارومانا ماي ما يا يا تيمنا كم بيخا بولين تاني لكتان ما رودا يمار انترناسيونال وكي جوين كسين خلات كل كناك من أكار واروم تأسيب خلاك تاكي ساكسان وكسان وكماتي تيكي باونا كاخا يا تيمنا كهو كسكراك يورورو مركار بوتوسي مركار وكماتي تيمنا كم سلان تنيتاك هلو لكيبان تاكني تاكي شورو La Paz, Chukiego, Marcanja, y a ti una caja, Maima y Utjaraki, la Tulacana, que si su campo es cometja, Saranta Tasca, poner aquí, y a ti es escaraquiñan, pura pat, Jaluclam, Sascaractano, a Marca Chilena, Cucama, Jalula, aquí, Pansasir, Maekutimpi, Arum, así escaraquiñanim.